بفش مخيمز ر نقيم بفش ك بمبارك تتبكر ن كبساكن غريخشت بن فلك غريخشت بن فلك غريخشت بن فلك.